خبر شنو قا ملتيوش كا لوز هرمانوس هرمانس يا كيمنو فورمار بارتي رجين خبر قيخ اكس سبيسيالمينتي ترا خوان امبروسيو تا كان قيخ لابونا فاميليا سانتا اوفينيا ارمالترا 23 قبل كايك سبتمبر لو من سيلبرار يا كونشي كون اماس كاسي مال بيديسيونس اي موتشاس فيليسيدادس تشكاي كون خلال قاچا وتتنا ما كان سيلبرار كون كومبلانيو بيديسيونس ابين كچالاش